0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات.
1: اللهم اعز بلادنا الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قام الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.